ولا سبايا مبالا خدا من قبل خزان ابو قال بدر مالا باب بر بن لب جيان ادل من ابرحما خدا ويك شاد بو من ادو قايش حنا كك من ويد خمن الفوا طاوي بي او ان جبات من انا زاني مو برا كل اخد بس كل ابتك بر مالا عبد المجيد تسمع ما خاين دربك بدال بشو بالا